0: اعطيني سهرات.
1: لا تواخذينش، ما شفتكش.
0: ماني من اللي كانك عم تشعيش مجامسي وماشي، ولا مين رح يدفع لي حقان؟
1: الليلك لا تواخذيناش.
0: ايه كان فيك تروحي من نراح، سير حكنك بالحقلي ورا المعزي، مالله شطيحه.
1: حيش تصرخي بقى، خلصينا منك.
0: اين المنسرخ يما انت اللي شادقتيلي بجوك مثل تفاتي على الكتاب. طيري احسن ما فرطش لك بزر راسي.
1: نقبر اسكتي بقى.
0: ابسكت اسكتي انت وري جربوعه ملا دوده.
1: تسكتي يما بزدك بتنكي زباله.
0: دمي زت عن شباك صدرك زت، يا جورة المجرير، يا مخ المبلوط، يا حرامية الزهرات، ولك يا دبانة الزرقة انت وز.
1: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلش بدن.
2: انتبهي انتبهي، في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
0: ايه هنا مانيش بنعمل شي، منطالب بحقوقي، دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة، مانيش بنلاقشة، هي الجد دفشتني هنكني.
3: شوفي شوفي شوفي، ليش هالصريخ؟
2: ما بعرف، كنت بارن ظهري. عم بيقولوا بيعت الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
0: ياي انا ما عملت الشي، من يتهموني بالسرقه يا افندي وانا بنت ادميه.
3: روقي روقي، بعدين مين محسبتيني؟
2: محسبتك التحري.
0: ورحمه جدي وستي بردانه، انا بنت ادميه.
3: طمني بالك مني بوليس.
1: ياي
0: وليش من تكتب كل اللي كنت منولو؟ فرجيني هداف دار. وك عمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش، هيدي كرشوني ابتنقرش.
3: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انت الشادقتيلي بجوئك مثل تفاتع بالكتاب. تفاتع يعني ضفاضع.
0: ايه ايه ايه ايه، ويدا كله لانه الزوكه مرمتت لي الزهرات.
3: يلا يلا يلا، ارجعي على ضيعتك عكفر يا نوح، هيك بترتاحي من الكل.
0: يا ربي داخلك ورقشي، عارفك اني من كفر يا نوح.
2: فرقنا بريحه طيبه يا استاذ، ما تتدخل بهالقضيه.
3: وانت من ريحان؟
1: ايه وانا.
3: انت من حوره؟
1: مظبوط.
4: وانا يا استاذ.
3: انت من زعتران؟
1: ايه.
0: وانا بنت ادميه. كيفي؟
3: فهمنا فهمنا، طوشتينا وانت تصرخي، اسكتي بقى.
0: ما دامك منك عسكري بدي صرخ. وا وا وا. لك اشي عارفك اني من كفر يا نوح. قدامتك قدامتك ولو
3: بسيطه، من لفظك من لهجتك.
0: اشو
3: ايه، انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينه حسب اللهجه، وانا بقدر الكن من اي ضيعه ومن اي شارع باي مدينه. هيدي شغلتي.
0: عصرتي مبهول بالمره.
3: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح، لان اللفظ علم. وما في واحد بيحكي مثل التاني، ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول، وفي ناس بتمشي خليفاني، وناس بتحكي على الأصول، وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة، والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير، نايب حاكم يا وزير، الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية، هالمنصب بده زلمي ما بيعرف يحكي كلمة، ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس، تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين، بمجرد حكيوا جملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميتوا بالمال، وانحطيتوا على العالي بدل الدنيا زبالة. وهالبنت هالبنت اللي بدها فاعل تينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرها بين الستات نجمة كل الصالونات تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدني كله معقول.
0: أتتدخلش بأموري، أنا بنت إدمية.
3: هاللي بيقع مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
0: أبرحش بدي ضلون مثلي مثل البقاني.
3: أنت يا قشرة البصلة، أنت ما بحقلك تكوني بأي مكان، أنت عار على البشرية. قال البقاني، قال تصوروا إنه البقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا أستاذ؟ إذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور أعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.
0: أتوظف بالمحلات؟ قلتلكن مبهول حرام الشوم.
3: نعم بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
4: ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
3: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
4: أنا الدكتور جوهر؟
3: لا
4: مبلا. عفوا أستاذ، بس لمين إلي الشرف؟
3: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
4: مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا أستاذ أنري.
3: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
4: شو هالصدفة السعيدة.
3: شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
4: بكل سرور.
3: فضل.
0: ييه ولو كخالي، ولو اشتري لك مني بيت زهور. بطلت جاعر.
3: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبة.
0: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
3: برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
0: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب. اشي تقيلي وبتلمع، شيل ايدك. لاكي بهرقتني، تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك بل شو يضبك لكيشن، حرام الشوم قربسوا من البرد. وينك مين برديني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده باي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت، هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: ما قري لا دهب واش بدي اعمل فيها؟ هالق بشوفها باي بقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
1: تقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليلة.
0: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفاية.
1: ليش ما بترجعي على البيت؟
0: بيت؟ اي بيت؟ اوضة تحت الدارج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمي ربح شمر.
1: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك، عكفر يا نوح مش هيك؟
0: عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لان هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
1: الله يسعدك. يلا تاخرت، بتكون مرتي ناطرتني. بخاطرك.
0: الله معك. لك اتنسي شهيدي. الله معك.
1: خاطرك.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: هو مرته ناطرته، وين البساني ناطرتني مسكينة، هيك مين ميتة من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل.
3: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمتها وعلمتها بخليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء أو تتوظف بأرقى المحلات. تتوظف بأرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
0: ولك كيف ما فكرت فيها هايدي أنا؟
3: كل واحد راح الطريق وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الأستاذ هنري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة إلو تيعزمو يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالن بأناقتن وبمستواهن الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير بور أن درينك.
1: أن درينك فولونتيير.

0: ها جوهر، صار وقت نشتغل على دراستنا.
1: ما بدنا ناخد ام تي درينك قبل؟
0: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
1: وعادة كيف تتصرف؟
0: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون. تفضل تفضل.
1: شكرا.
0: تفضل.
1: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
0: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
1: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
0: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
2: أها. يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
0: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضي.
2: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
1: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
0: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
2: ناطرينا.
3: باردو ميسيو دام.
2: ايه جولي شو في؟
3: وصلت مدام أديب.
2: وصلت الماما.
0: وصلت الماما. رحنا.
4: أوري، ميرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش أنا مشتاقة عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري، جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها، ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد، طب الآخر نسبهنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. إيه الكبوت، هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأب وعلى الكمام، فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة، ضبينا الكم، طلعنا عليها، سكرناها، ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري، مين شفت بالأوتيل؟ هيدا تقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف، شو بيلبق له السفر قرب صوبة، فكره متحديث ما عملت حالي ماني شايفته، ظهرت مقطع أخذ تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
0: ماما الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
4: اتشرفنا بالدكتور ترلالا. ليلى شيري، عرفت الدكتور عطانت ليندا. أنري ولعو، نسيت الوجبات. أنري حبيبي، أبروبو، انت جاي يا مرايح؟
3: وصل من نص ساعة،
0: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
4: تشوف مزافيتي مزا. بإذنك دكتور صايغ.
2: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
4: عفوا دكتور، هالسفرة ضيعتني بالمرة. تي فيا شيري، شتي أمني دي بتيت روب، دي اكسسوار، دي شابو، دي كوليي، دي براسلي.
0: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
1: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
0: مزبوط مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون، واثنين زائد اثنين بيعملوا
1: قربة.
0: واستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
1: قنطون.
3: استاذ انري، ما تواخذوني قطعتكم.
0: نعم جولي، تفضلي شو بتريدي؟
3: في بنت بدها تشوفك ضروري.
0: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
3: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب، وفي الكير اكتر من اللزوم.
0: ولهجتها؟ كيف لهجتها؟
3: مما فهمت منها شي.
0: خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجة جديدة.
1: بس ما تكون شي شحادة.
0: لا.
3: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الاستاذ انري ناطريك.
5: يا بهي يا بهي يا بهي. اما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
0: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي.
5: اول دخولو شمعة طولو. اشبكو كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لهجة لون. انتيلو اني جيت بالانطوبيل سكارسا.
2: سكارسو
5: سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
2: ايه وشو همو اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي؟ سي با بوسيبل.
5: ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البصبوسي يا ستار اشنا مزنطرين بالبيت. لا جاي زيارش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس القيمة. ما هكش.
0: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني قول؟
5: لو كنت خواجة من صحيح كنت قلتلي تفضلي قعدي خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
1: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أنري؟
2: وروجي لأنه الاستاذ مشغول وعنا ناس.
5: بدي اتعلم القش.
2: بدك تتعلمي شو؟
5: وري بدي اتعلم احكي.
0: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني انا علمي.
1: انت عارفة يا بنتي انه الاستاذ مشغول كتير؟
5: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
1: عيب عيب. هيك بتقولي عن استاذ الابجدية العالمية؟
5: وسكان استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
0: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح أعطيكي 5 ثواني. يا بتفلي من هون يا بكبك من الشباك.
5: هقين.

0: Hakayao.
1: Sure.
0: Hakayao. قلت انك فيك تعلمني صير. ست. أباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت. بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعيطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون.
1: قلتيلي بدك ياني علمك، ها؟ وقديه ناوية تدفعيلي؟
0: انفك لسانة ولمن شم ريحة المصاري.
2: لا صار لازم نشحطها.
0: اش بك مطور علي هاي كوري بنت؟
1: سكتي
0: ابس كاتش.
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
0: ايش البلفوسير ايدا؟
3: بروفيسور
0: بلفوسير ونص.
1: ادي هونيك لشوف. ادي.
3: تفضلي مادموازيل تفضلي.
0: اش من تقول؟
3: تفضلي قعدي مادموازيل تفضلي.
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور، بنت خليل بوساقة باربور نكفر ينو.
1: والنعم والنعم، تشرفنا.
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا، قديش فيك تدفعي للأستاذ؟
0: شوف، في ست صديقتي من تتعلم الانكليزي ومعلمة انكليزي من صحيح، تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعد شدفع اكتر تتعلم لغتي انا. ما هكش
2: هكش. 5 ليرات. شو جنيتي
3: اري ليلا؟
1: اجت الماما. خبوا وراي وراي وراي.
3: خبوا. لا لا وزت انسي بورتابل. اري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة. وفي كم تقيل ما إلي زيدتهم أبدا. يا لطيف يا لطيف، هاللين ده شو نصحانة صايرة قد الإيبوبوتام. حدا منكن قال لي شي؟ شو صايرة مثل جندارك عم بسمع أصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعة يلا. بإذنك دكتور عنبر.
4: جوهر مدام. جوهر.
3: دكتور جوهر. شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتيلي 5 ليرات ها؟
0: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي ال20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
4: 20,000 ليرة؟
2: أري جاي على باله يمزح له.
1: لا أبدا أبدا، ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا انه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة، نصه بيعمل 20,000 ليرة، هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة. حيش تخفي وكزلمي أنا بدي بيض 20,000 ريلة. هيتك خالص بالمرة.
1: اسكتي أحسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
1: إذا قررت علمك رح أعمل أضرب من بيك. خدي.
0: أشي يايدي.
1: أشي يايدي.
0: إيه.
1: يايدي ما حرمي. لا تمسحي فيها. دموعك.
0: إيه.
1: إيه. وما تنسي إنه هايدي ما حرمي وهايدا كمك. وأوعى تجربي تخلطي بيناتهم إذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: إيه خد.
2: بعدني مصرة. رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين.
0: هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
4: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر، ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وبأكد لك انك رح تفشل.
1: وانا قبلت الشرط.
2: قاري شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح اعمل من هالشبه بني ادم. ليدي
0: اش مني جاء جاء
4: بدو يصيرك اميرة.
1: نعم نعم، اميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
0: يصمتوني؟ اش محسبني شي غمتا يصمتوني؟
2: ما تخافي خي بيقصد اخديك على الحمام.
0: لا لا لا لا لا لا حمم شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحيها تيابها وتحرقيهم ولبسيها اجمل واغلى فساتين وكل ما يلزم.
0: تشلعني تيابي؟ مينك محسبني؟ انا بنت ادميه.
4: ما تخافي ما تخافي مادموازيل ليزا، الاستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست اشهر بتصيري ليدي ان شاء الله.
0: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحده بيشلحها.
3: قري للا
1: اجيت ماما. جاي عادي محلك، عادي محلك، خبوها وراي وراي
3: خبوها. انسيبورتابل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنم؟
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
3: بكون شي سبب على تيت.
2: لا لا ابدا عم نتحدث.
3: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
3: اذا ما جيتوا انا طالع على اوضتي. طالع على اوضتي شيري. عصفوريه وفي الزين.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟ ايه انا رح اعملك احسن ست.
0: ست وحاملي شمسيه لهكاشكي.
1: وبصيروا يتقاتلوا عليكي بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل احلامك.
0: ابي احلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوا بافخم واجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
0: انا انا سافر ورا البحر،
1: ورا البحر، ورا السبع بحور.
0: انا روح لوني. قري قري قري.
1: ايه
0: عيب، الماما والضيوف ناطرين.
1: مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
0: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: يلا ليزا الحمام ناطرك.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا ولي البد قررتوا تشتروا لي تياب أتنسوش الشمسية ولها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي
1: أبدش روح هشت انتي أبدش روح معك يا عمي أبدش اتحمم يا عمي اتركيني يا متوحش اتركيني أبدش اتحمم يا عمي أبدش يا الله.
3: سيتي نادميسيبل قالي لي يا دكتور فاصل أنري دفش الجرسون نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا مرة كبيرة عمرها 75 سنة لا شو عم بقول فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته. بتعرف لوين راح؟
4: نزل على السوق ليشتري.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لا لا لا لا لا لا ولو مدام أديب ما تغلطي، هيدا سوفينير من الهند، بورت بونير كنت عم فرجيه لأنري.
2: فرجيته لأنري؟
1: الجزدين.
2: طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله ما رح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي أقول لك، غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك إذا دبرني له عروس خرجه؟ بس مين؟
1: عروس قلتي لي. بده أولا ست تكون بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف تراعيله شعوره، وأخيرا تكون حلوة وآدمية وناعمة.
2: rien que ça. اي بها الصفات ما في الا سان تيريز. ويمكن لفظه ما يعجبه.
1: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه، وهيدا اذا فينا نقنعه يتجوز.
2: دكتور الماز.
1: الماز يا ريت، بس جوهر. جوهر.
2: بيان سير بيان سير. لا هالسفره ضيعتني بالمره. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه، شو قولك اذا دسيت له نبطه شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
1: جوهر جوهر يا مدام اديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
2: ميرسي ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سور. اتوتالور دكتور.
1: اتوتالور مدام.
2: اتوتالور دكتور.
1: اتوتالور مدام.
2: اتوتالور دكتور.
1: À tout à l'heure, Madame Adib.
3: Ah, جوهر مبين وحدك. أحسن أحسن، ما في أزعج وأسخف من العزيم. وين الماما؟
1: مع الضيوف. بعلمك أنت رايح تشتري تياب لليزا.
3: لسوء حظي المحلات سكروا، بس أختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها. ما في منا اختي ليلى.
1: كتير منيحه.
4: ما تواخذوني قطعتكم اري، بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
3: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
4: نعم.
5: ايه ومش كتير نظيف.
1: هيدا الشيء اللي ما كنا منتظرينه.
3: اذا لحق وقل الادب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
4: بترجيك اري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت. تروح شوف الضيوف،
1: يمكن تكون نوايا طيبة.
3: لا لا لا لا، أنا لازم انهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
1: طول بالك عليه شوي بالأول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
5: تفضل سيد بخبوخ.
6: أستاذ هنري أديب.
3: أنا
6: سيدنا الكريم.
3: تفضل.
6: كيفك؟ فضل. كيف أحوالك؟
3: تفضل.
6: كيف العائلة؟
3: تفضل.
6: كيف الأولاد؟
3: بكفي بكفي، تفضل.
6: إيه أفضلت أفضلت. أولاً مسيك أم بالخير، ثانياً جايك بقضية مهمة.
3: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: أشي بريد؟ أشي بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
3: هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالاً وسريعاً.
6: أشو هيد؟
3: حالاً وسريعاً يعني هلأ بهاللحظة.
6: روق روق وكراجوتي، منش من نطلب شيش. قلت لك بس بدي بنتي.
3: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه
3: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. ايه. دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
6: ايه ليش من تسلمني كأستاذ؟
3: البوليس هو اللي رح يستلمك.
6: ايه
3: هايدي طبيقة عاملينة انت وبنتك منشان تقبضوا.
6: ايه انا اطلب منك شيء؟ ها بدمتك يا دكتور، جبت سيرة المصاري انا.
3: فاذا قلي شو جاي تعمل؟
6: اذا بتسمح لي احكي رح قلك، وبحب قلك وكنت ناطر تقلك.
3: مش تلق يا جوهر قديه الزلمي عنده موهبة الخطابة. رح قلك وبحب قلك وكنت ناطر تقلك. ايه وبعدين
6: ماشي.

0: لي البنت هاون بقى تركت شغلي وجبت لها حوية جوجي وايدي كل القصة.
1: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
0: انا قلت بدي اخدها، قلت بدي بنتي.
1: بنتك جوا وراح حملك اياها وراح تاخدها وبسرعة كمان.
0: ايه يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا ويتفقوا، صحيح؟
1: طيب طيب تفضل تفضل.
0: يسلموا. تركي ها؟ ايش حق الباكي؟
2: تفضل عود.
0: لقينا فاكر. ايه؟ نقع. يلا. يا ده. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ؟ من دخلتي لون حبايتك. اي والله حبايتك. وراح اكون كثير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم. منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزي بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. 1000 ليرة 1000 ليرة أشيمة 1000 ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
3: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
0: إيه لو عندي شك يا صاحبي بقدمية هنري أفندي كنت طلبت 10000.
3: ولو ما عندك ضمير.
0: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد أشع لا إذا استفدتلي بإرشاد بنفليش.
1: بدك بدل عن ليزا 1000 ليرة؟
3: عم بتبيع بنتك؟
1: ولو
3: ولو
1: ولو
3: ولو
1: ولو
0: برادون برادون ميسيه مدان اللي عايشني هنا اش محلي من العراب بالدنيا، ظلمي فقير وناطر مساعدي مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش. ولايش أبستحقش؟ ها؟ أنا حاجتي أكتر وأكبر من حاجة الأرملة اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه إبليتي أحسن من إبليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة. وانا مثله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب. ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب تسلى واسمع غناني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. واودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازية اللي ها سبب تما يعطوني شيء. لا انا مانيش من ادعي يكون من المستحقين، مانيش من المستحقين وابدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسالني ليش من ياخد 1000 ورقة؟ اشيل 1000 ورقة. انا من ياخد 1000 ورقة وانت من تاخد البنت اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور. 1000 ورقة كتير.
1: شايف يا جوهر، إذا استلمت لها الزلم وعلمته بعمل منه أحسن واعظ يا أحسن وزير بهالبلاد.
0: إيه ربك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك. أنا سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
1: لا تعرف يا جوهر أنا لازم أدفع له حالاً.
0: عشتم
3: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
0: لا يا صاحبي أتغلط ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم للتنين جي أبي بيش معي ولا أرج. بس أيش بكون مبسط أنا ورفيقتي وبكون ربحت غيري وبكون تركت لك مجال تفكر انه مصرياتك ما راحوا ضيعه.
1: عظيم عظيم عظيم. ليك
0: ايه،
1: راح اقدم لك عرض كتير مهم.
0: ايه
1: شو رايك لو بعطيك بدل الالف 4000؟ منيح هيك؟
0: تسقى ايه تسقى. 4000 كتار كتير، ابعدش لي قلب اصرفن، بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيري مني. اعطيني مطلوبي لا اكتر ولا اقل.
3: يا سيد بربور
0: إيه؟
3: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
0: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور اقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزه وشمم الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء. نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا، ما هكش.
4: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: استاذ هنري، بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيري وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان جوزتها هي اللي راح تندم. أحسن أحسن، أنت رجال وهي مرة، والمرة أش ما عملت أبتعرفش تكون سعيدة. منمي
1: مش معقول يا جوهر، مش معقول. إذا سمعنا له لهالزلمة أكتر من اللازم مش رح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
0: فقط. لايك إذا مش متوفرين أو لا سمح الله ما أطوع من المصاري، ما بدناش نعذبك أو نزركك.
1: بل
0: بكره يا زلمي هيتا ولو أبتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
1: ليك
0: ايه
1: أكيد ما بدك أكتر
0: يعني هالمرة، لا بلكي مرت جينا الله راح كتر الله خير. أتوخزنيش يا ست.
5: واها هاش بيك أباش تعرف بنتك أبي.
0: وحق الله هاي ليزا.
1: مين؟
3: مش معقول.
6: ايه مثل ما شايفين ليزا.
7: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
0: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
1: نحن اللي بيضنا لوجه.
0: ايه
7: افي اهينش من الغسيل هون.
6: حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة،
7: وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين مثل فرو الخروف. هل صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن مثل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل. وخاصة بالشتي.
0: خلاص ديبوزي خلاص
7: تعتير.
8: ايه بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تشلح تيابا.
7: ايه نابت زلات شدام حدن عيب الشوم. ايه نابت ادمية.
1: رجعنا ليكي، إذا بعد بتقولي إنك بنت آدمية رح خلي بيك ياخدك معه.
6: بروحش معه، أنت بتعرفش بيك كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفقع ساكرة.
0: واش بدي حطن بسانيد الكنيسة؟ عش من تعملي وري؟ عش من تعملي؟ لايكي إذا بتعدي إلا نهنيك من القتل. أبتمدي لسانك علي بعد هيك يا هنري، بعد هيك بعدك بتعرفش مربيه يا هنري، بعد من وين
1: يا سيد يا سيد يا سيد بربور. بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
0: لا استويت كفاية خلاص خاطرة. بسحب لي كام المطرح بعد ناقص مدل شينا على باي. يا يا باش
7: أسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري. بس عش بعمل قلبه طيب.
3: هاري ليلا
1: اجت ماما ليلى جولي خذوها بسرعة.
7: عمال هيك علي شوي حتى اخذ الدزدين قبل ما حدا يمعط لي منه شي. شايفته مش مصدقة.
1: ونحن كمان.
7: لك روح انت. عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي ولك عمالك.
1: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير.
3: الله يسعدنا.
9: أوه مدي لي شو فيه بهالبيت. ساعة ليلة تختفي ساعة قاري. يي شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار؟
10: مين؟
9: المجوس. دكتور نوبر.
3: رجعنا جوهر مدام. والله جوهر
9: بسيطة دكتور ما مثل بعدها. دكتور أكيد أنت باقي معنا لبكرة مش هيك؟ أنا بحب شوفك وأتحدث أنا وياك أن تيت تيت قبل سفري.
1: لي مسافرة ماما؟ ما اليوم رجعت من السفر؟
9: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة. هالمرة رح روح زور أختي بالنيويورك سيتي.
1: وأيمتى مسافرة من غير شر؟
9: بكرة بعد الظهر الساعة 6. إيه مزافيتي الضيوف.
1: ماما ما في ضرورة تتعذب تشوف الضيوف لأنه الضيوف جايين لعندك لهون.
9: كاستيو راكونت أوري كيف هن جايين لعندي؟ ما هن ديجا عندي.
3: نو مدام أديب قصده جايين لهون على السالون.
1: ويبدو أنه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة.
3: وي إن بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى.

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعد لك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفع لي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحة إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه.
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفع لي نصن
1: لك وأنا. هلق من كل عقلك خيي بده يدفع نصان؟ ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك هلان الفجعين. وبعدين ايش محسب فيه بدكانتك فارية نوح؟ ها شوية دخان بلدي مسويس وبرنية لبن محمض وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا أرطل ملان.
0: شو؟ أرطل؟
1: إيه بساع أكتر.
0: ولك يا عمي كيف أرطل؟
1: هيك
0: قلنا سلي سلي، منين جبتيلي الأرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: ولك يا ليزا، يا ليزا كلمة أرطل منا موجودة هون، قلنا جبنا سلي مليانة، سلي مش أرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملانة.
0: ملانة يا جماعة، شو بعمل شو بعمل؟ بضرب حالي. لك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ قلنا جبنا سلي مليانة مليانة مليانة.
1: ايه مليانة مليانة مليانة. ما هكش
0: هكش ونص. يلا من الأول.
1: هي رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلة مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. هي. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفع لي نصان.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها، نصن مش نصن، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف، ها؟ بالفتحة منفتح التم، ها
1: ها،
0: بالضم منضمه، هو
1: هو،
0: ها
1: ها
0: هو،
1: ها هو، ها هو، ها هو، ها هو، بيب بيب ولا كمرة، ها هو، ها هو.
0: ليزا
1: أشفي
0: أشفي. شوف الفرق، شوف الفرق. نصاً ها
1: ها،
0: نصاً هو
1: هو،
0: نصاً نصاً، خيي دفع لي نصاً
1: نصاً.
0: ها
1: نصن، خيي دفع لي نصن. ما دام خيي راح يدفع نصن، فواكي راح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الاول. يلا
1: طيب رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دفع لي نصون، وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة، يا جماعة، أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا،
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقانة هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقانة، ما في ما في ما في ما في لبقانة، في الباقي. بعدين بعدين عملتي ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولا أنا بدل أنا، ثانيا دفعت بدل دفعت، وثالثا لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلم مليانة. خيي دفع لي نصون، وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ انا بنت سكية، صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ. ولو بتخليني شقولها مرة تاني؟
0: ما بتخليني ما بتخليني.
1: مين قال بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا، يا ليزا انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولا مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني قولها، وانا بقولها بتخليني شقولها، وسكان بقولها بتخليني شقولها، وبتقول ما بتخليني قولها. ما كله قول بقول. ما هكس
0: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلم الحكي المظبوط، ما هيك يعني؟ ها ها، انتبهت شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك، وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة مهاكش.
1: رحنا على الدكانة بركة فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خيي دفع لي نصون، وأنا دفعت الباقي. مهاك. سمعتني من لك ما هيك؟
0: هيك هيك يا عيني، شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلا هلا صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا شفية، امشي ودخلك كيف جيت من البيت.
0: لا لا لا لا، مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل احسن ستات المجتمع. مثلا مثلا انت داخله من هونيك كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
1: يقصف عماركم قصف، انتو هون لك مسكة بالخير. كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك يا خالي؟ لا تتعذبيش، خليك قاعدة. قصف عمرك على الموديل. ايه كيفك؟ تقبريني كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا، مكرب الله يشفي بسامي، معطر كثير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي يا بنتي، اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟
3: يلا جمدي يلا.
0: سفيني؟
1: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولاً مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفيني ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب. فيلي
3: بعدين بدون مبالغة بالحركات. هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
1: نعم.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي؟
0: بشخص وبالسينما مع هاي ها؟ يلا من هون. إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا المناسبة السعيدة. شو هالمناسبة السعيدة؟ صعبة؟ يلا قولي لي كيف.
1: كيف
0: كيف كيف؟
1: قلت لي قولي كيف. من لا كيف كيف كيف ما هي
0: لك. لا رجعي من الأول.
1: ما فيش تعبت.
0: رجعي من الأول عم قلك.

0: مدام جوزيفين سافينا ضربت فيك حنك كفك.
1: شو
0: كيفك يا عزيزتي؟

0: بدك كل هالقد يا بنت اسمعيني يا
1: بنتي
0: ما بدك كل هالقد ولو يا بنتي
2: شو صار بعد 3 شهور بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: hard booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبت بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة. بس يا عيني عن نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. 3 أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت. بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع. شرف كبير كون برفقتي.
0: Good.
2: مامي الكل مبسوطين والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي
1: مدام أديب. ليلى عم بتقلي انه صوتك بجنن. بس ليش متباخله علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ماما
3: سيل فو بلي مدام جوهر. والله جوهر.
4: يا ماما يا ماما جوهر يا ماما جوهر.
0: ما بخصك. شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدتني بتيجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى. بس جاي اقصد لك.
0: لا شيري مش لازم تبقى هون ابدا لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري تفضل.
4: ماما لميت بنت. قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا مش مثل ما انت عم بتفكري. قصة حب. لا
0: يا للأسف. اوكي دوماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: انا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدة كمان. لو قلت لي كنت بعت لها ان كارت دانفيتاسيون ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان. تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزمتي!
4: يا ماما بترجيك يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما راح تجرسك لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال 6 أشهر رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من 3 أشهر من يوم اللي أنت سافرتي ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها بس بعد من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: ايه. أوه دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفتك بيخة. دكتور ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أوري.
1: حبيت اترك هالمجال للاستاذ أوري. هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد كيسك إليا.
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك. ماما هيها أوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عامل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزونتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي؟
0: اوه تشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي الآنسي فندوس؟
0: العمى بقلب على هالاسم. كيف أحوالك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الأستاذ سفينة.
0: هيدا أنطوان سفيني ما غيروش. هيدا سفيني بلهو. أنشانتي مسيو سفينة.
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci.
1: Oui. شو قولك؟ بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه. اوه يا مسكينة.
0: بس انا بفتكر انهم قضيوا للغرض.
1: قضيوا للغرض؟
0: اكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف منيحة. وكان بديك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرة بهالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقولي لي وين اختفت برنايتتا جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معنيت أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معنيتك قتله.
1: بتفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس. دبوس. فكيف برنايتا جديدة وإلى ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق التكلي على البباه. صح يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوش بيعقش مكان السبيرتو زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق يا دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما تضيق من الشرب. كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريبه قلت شي ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجا الاستاذ اوري.
3: هيئته الطقس عم يتحسن.
0: يلا. انا صار لازم روح، تشرفت كثير بمعرفتكم. اوفوار مدام.
1: اوفوار مادموزيل.
0: اوفوار دكتور جوهر.
2: اوفوار مادموزيل.
5: باردون مادموزيل، كيف رايحة؟ ماشي؟
0: صحيح، رايحة بالتاكسي. ميدامز ومسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اتنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: لبس ليزا،
1: اخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها دينة بتلقط كل شيء.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مساكين، انتو مش عارفين انه يوم تدخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيّا؟
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمة.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين؟
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أنري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ايراد يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شي بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقول إن شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي إيديوت.
5: إيه هالمرة بأكد لك إنها مش رح تعمل ولا فونت.
0: فونت؟ شو معنيتها فونت؟
5: إيه فونتي بالإنجليزي.
0: وجع! شو سميك وتقيل كمان، روح من هون أحسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا خلصت، أنا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، إن شاء الله ما يكون دفني بكرة.
6: ماما بعدك واعية؟
0: واعية، قولي نص ميتة، ما قدرت نام كل الليل أنا عم فكر، بدي أعرف شو هي النتيجة.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي قضاء للغرض مثلا.
6: ليزا كانت أميرة، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنها؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، أنا دايما كنت أقول إنه هالبنت شو فظيعة، شو عظيمة. إيه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلأ؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: أو سيلفو بليه،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح أحسن ما تفكرني إني عم براقبها. ليلا تبقي بتخبريني كل شي أون ديتاي.
6: أكيد بكرة، لأني هلكاني وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي أون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: معقول يا شباب؟ شو هالعالم؟ شو هالعالم؟ طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير. كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري؟ عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
2: خي هلأ خلصت القصة وصار في ارتاح.
1: هيئتك تعبان؟
2: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم إنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
2: هي.
1: تصبح على خير.
2: وانت من أهله؟ ليزا شو عم تعملي هون؟
3: عم بتسمع حديثكم.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وأنا أنا شو مصيري؟
2: إيه لشو كل هالصريخ هلا؟ بكرة الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
1: صحيح كنت بيع زهور بس ولا مرة بعت حالي. وهلا هلا من بعد ما عملتني ست مجتمع ما عادت أعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياي شو بعدت يا كفر يا نوح.
2: في أعرف لشو كل هالمناحة؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيك تعملي اللي بدك ياه، انت حرة. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكرة بيساعدك تلاقي محل إلك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لأني هلكان.
1: استاذ أنري قبل ما تروح.
2: نعم.
1: تيب إلي يما ملك الدكتور جوهر.
2: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
1: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف إلي شو فينا أخد معي.
2: فيك تاخدي اللي بدك إيه، كل شي بهالبيت إذا بدك إلا الجواهر. هودي مستعيرينه من عند الماما ومن عند أختي ليلى.
1: تفضل.
2: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
1: تتذكروا لهالخاتم؟ شفته منيح. هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني ياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
2: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
1: خي
2: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفايه.
1: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
2: لك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
1: مع السلامه يا استاذ.

0: ليلي دخلك ما شفتي أنري اليوم؟
1: أنري ودكتور جوهر صار لهم من على بكرة عم بتلفنوا للبوليس.
0: يي في شي جريمة؟
1: مدري شو مضيعين.
0: بالأحرى مدري مين مضيعين.
2: مدام أديب، مدام أديب.
0: وي بونجور دكتور بونجور.
2: بونجور مدام. مدام عرفت شو صار مبارح بالليل؟
0: نو.
2: ليزا تركت البيت.
0: بيكون أنري مسمعها شي كلمتين واقفين مثله.
3: عجبك ما الله قصة؟
2: صار شي؟
0: أولاً على الواطي، تانياً شيل إيدك من جيبتك، تالتاً بونجور أنري، رابعاً شوفي.
3: بونجور ماما شوفي، ليزا ضبت أغراضها وهربت.
0: خبرني الدكتور جزار.
3: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رأيك؟ خليها قصب مص مش أحسن؟
0: يا لطيف شو غليظ؟ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها. تيان تيان تيان تيان تيان فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
3: ما كنت عم فتش علي ما صار لي وقت غير.
0: Come on doctor, I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Lisa.
3: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت، اسمها مش مكتوب هون. تكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا، شي جلجوق مثلها، أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول ترمس.
0: أري بعدك هون؟
3: لا ماما رحت.
0: يا لطيف شو غليظ وشو نهفتك سميكي. في هوني مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري.
3: خليل بربور الزبال؟
0: زبيل قال.
4: لا استاذ هنري، خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس.
3: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس. ماما ماما اكيد ما نسيتي الاسم من هونيك لهون.
0: انا ليش انا بنسى الاسامي؟
3: لا لا ابدا ابدا. لا لا شو هالحكي، مسكين جوهر. خلي فوت.
0: اري انت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
3: هيدا خليل بربور الزبال، بي اللي خبرتك عنه. تيفوت منشوف.
4: تفضل اكسلانس بربور.
5: وكد وكد فيي منيح يا استاذ، شفت شو عملت فيي؟
3: انا شو عملت فيك؟
5: مثل ماني منين لك. وكد بالبرنايطة، وكد بالساكو، واكد بالبنطلون. برا الدون. صبحك بالخير يا مدام.
0: بونجور مسيو سنفور، تفضل.
6: باردون عم قطعكن. يه سيد بربور؟
5: ايه.
6: هيدا انت؟
5: عجبك؟
0: شو بيك شو اللي زعجك مسيو؟
5: هتوخزيني جسد ضايع وما عرفش لقي حالي. ان شاء الله كل ايامك تكوني سعيدة ومجيدة.
3: هلا قلي شو جاي تعمل؟
5: اخ لو صار لي اش ما صار لي بقضى وقدر، بقول الحق على القضى والقدر، بس انت هنري اديب انت السبب.
3: بدها تكون رجعت لعندك ليزا.
5: ليش مضيعه؟
3: نعم
5: يا بي عيشك محظوظ، انا ما لقيتش، بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك.
0: مسيو زبال شو عمل معك ابني؟
5: يا رايت بعدني زبالة ست، اش عمل معي؟ حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للأخلاقية البرجوازية، بعدين اسمي بربور.
3: انت يا مجنون يا ما سكران.
5: سكران ايه سكران. دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الإصلاحية بالعلم.
3: جون ابراهام فينيش؟
5: ايه.
3: بس هيدا مات من مدة قريبة.
5: فينيش وايا فينيش، هو مات وانا جتني المصايب.
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
5: حضرتك اكتبت له وقلت له انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية، وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
3: مزبوط مزبوط مزبوط، هلأ اتذكرت.
5: اخ صاحبك قرت موتي من بعد ما شال احلي اسمي عوصيته.
0: اوه
5: عشرت اعمل بالقليلي 6 محاضرات بالسنة.
3: شو عم تحكي؟
5: ايه
3: هلأ انت وريث الملياردير جون فينيش؟
5: يس انا ورثت فينيش وصرت فينيش اكتر منه. اخ اني مش المحاضرات الجيع جتني، بضلني دكة المحاضرات ينفلقوا، بس هالديوس الأمريكاني عمل مني خواجة ويدا الحرقني حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
0: خستة شو؟
5: الخستة السبيطار.
0: أوري شو معناتها سبيطار؟
2: أوبيتال ماما مستشفى.
0: هيدي بقى يا لغة مسيو زبان.
5: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
2: نو نو نو نو جامي.
5: لك وين بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت على فراش الموت شافوني فقير وقمعي شمصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من هالنوع. من ثلاثة أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك اثنين بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
0: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة. ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
5: لايك اسمي بربور وكتير مقهور أتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي أما دام أرفض الملايين. ايش بدك اعمل بعد كم سنه اصبغ شعري تضلوا قابليني بجمعيه الزباله؟ ماليش قلب ارفض ما عنديش الشجاعه الكافيه. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي. بكره بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكه الزباله وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هذيك الايام.
0: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور. هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
8: لا لا لا ما بقبل ما بقبل ما إلو دخل مع ليزا. انا اشتريتها بألف ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
5: اتنين يا هنر اتنين مثل كل القوادم.
8: ها بدك تكون انت خدت لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
5: انا
8: ايه
5: خدت ليزا
8: ايه
5: واش بدي اعمل فيها؟
8: ليك
0: بكفي والدنيت أوري. ليزا موجودة فوق عندي بالأبارتمان.
8: شو؟
5: أشو؟
0: فوق عندك؟
8: ليزا مخبية عندك؟
0: يا عيب الشوم عليك خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
8: أنا ما عملت لها شيء هي ضربتني بالوردات
0: بعد ما اشتغلت ست شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر. Pas un remerciement. Ma ken be la grebe halak. Égoïste. وبعدك متعجب انا ضربتك بالورديت. انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا اذا بيسمح لي مسيو زكو.
5: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام بس يرضى عليك اسمي بربور بربور بها أربور بربور.
0: اسكيزي مو وهلا ليزا نازلي. ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
5: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد المصالحة.
0: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
5: ولك بربور بربور بربور وسكت.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟ ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مدموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عدت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابي، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الرائية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسي إنه هو اللي علمك.
0: مزبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموازيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف أنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحي كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت تحكيها على طريقة القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته. وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدك وري. باردون بابا.
1: ها رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعدك وري، ما بهلمي نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ اطلعي في شايك، بحقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من النوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. ايجي بنوت، أنا اليوم كيف ريال لك، أنا رايح أتجوز.
0: تتجوز؟
4: إيه، لايقي يا بيتي، بتروحي شمعنا ولأنه تتبركيلي وتقوليلي مع السلامة لما بياخد دربي الجديدي.
0: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا، المعطرة بتسبش حدا، مقامة الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: انا مجبور روح معك، احسن ما تتهمني مرة تاني بخراب بيتك.
5: كيسك جانتان شو عم بسمع، مارياج ومارياج. وانا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
1: لا
5: بلا،
4: ولشو العذاب يا ست، وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي، مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
1: لا
5: بلا، يلا تروح تلفين لهاللي بدي اعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير، يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور ليتس جو ليتس جو ليتس جو.
4: 30
5: جيلي
4: 30 اسم قالت؟ يا دلي تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلت اهون. ما هكش انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مدموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم.
4: ايه تري جولي.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك كيف بعد ناقصني هاي. ماشي.
7: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي؟
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بياعة الزهور وكأن أميرة.
7: ايه أنا بعامل الأميرة كأن بياعة زهور.
0: إذا مفكر إنه ما فينا عيش بليك بتكون كتير غلطان.
7: وأنا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفيد لك. لأني تعودت على صوتك. تعودت على وجودك. تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة. على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك إياه. فيك تضلي أو فيك تروحي. انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لأنك تعودت تعيشي هون.
0: وبكرة إذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة إذا أنا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بيي.
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت. يا ريت بعد فيني ارجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور. لأنك ما عندك أي طموح.
0: أنا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك؟ يا بلا إحساس. يا قليل المربى. يا بلا تهذيب. يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. تعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: بخاطرك بروفيسور أنري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفى مسم مش هينة. ها قال أنا بلا مربى ومجنون. قال لا أنا بلا إحساس ومجنون. أنا بلا إحساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: أوري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشرة. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. أوه مون ديو لازم نروح على الكنيسة. وين اختفى هوديك اثنين؟
7: شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الأول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الأول. أوه
7: مين مضايع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت أوري، صار لازم نروح على الكنيسة والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا. اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تأخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو أديب.
7: ليك مسيو أديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان. كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
8: كل واحد راح من ميلة.
7: ايه.
8: أوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه.
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
4: هاي شي تعبت لي. يا عمي انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور. ما لقوا من هون شي.
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
4: وصلوا المعزيم. وفي بيناتن كم شقفة بيندق على النوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكري.
7: شكلك بلشت تشرب.
4: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف أمك قبل الزربة.
5: نشكر الله. حسبتك صرت بغير دني.
4: لا سمح الله.
5: يلا أنا حاضر. سألين نروح على الكنيسة. وينوي دكتور
7: حذاري.
5: أنتيباتيك.
4: إيه
5: أنتيباتيك أوري.
4: إيه.
5: انت برم عليه من هون وانا من هون.
4: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم. انا هلكت معش لي حالي اتجوز. البرم علي. وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هنهر.
7: هيدا بيت. هيدا بيت. هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم. لوين طاروا؟ ما لك. بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بقترح عليك تقعد تنطرهم هون.
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوقه وين ليزا؟
7: ما بعرف شو سكرتيره انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفيها بالعرسه.
8: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
7: وعم ياخد كيس هو وضيوف الماما.
8: كيس؟
7: هلا يمكن اكثر شوي.
5: اوفا اوفا دكتور اوفا اوفا. وين هو مسيو؟ مسيو مسيو
7: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامبانيا؟ لا لا لا لا لا لا لا صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
7: فونتي يا ماما فونتي.
5: فونتا بالتلياني انيو.

0: chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: غفو غفو غفو مدام أديب.
0: مرسي مرسي على هالكلمة.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا،
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.

ليزا، ليزا، نسيتي هيدا الخاتم.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أنا مايل مر بالسيارة وبالمكتب ووين ما كان، بتسمع على راديو كوكبة من أوستن تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولمن عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: أنا ماري عبيد من البرازيل، عم بحكي. أنا عم بتسمع على إذاعة راديو كوكبا، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبا.

0: لازم ننتبه. هجمنا على الفاضي، هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل ديو انا هيك.

أضيف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: انتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

0: بلوني مش مشامي اخذ العين ومانجا مصري بلوني مش مشامي اخذ العين وفستق حلبي وسوداني.
1: احلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبه.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور، علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوامي.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوه معك خي جميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون حسين. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطة نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانة والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: انا بيتي واسع ممكن اجر أوضة.
0: كتار عم يسألوني. ليه ما قلتلي من الاول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وانا كمان عم يسألوني، بس ما بدي اجر من مكان.
4: مادموزيل انا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إلي؟
3: لك انت؟
4: انا وحدي، لا الدنيا ولا وراي، بظهر من الصبح انجا ارجع المساء.
0: درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي انا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا يا مسيح، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
0: ايه بس انتبه اوادم، طيب يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش انا بهالعمر وعم بتسمعني هيك كلام؟
0: بعدين انا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، انا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، انا بيني بك اشياء.
0: طيب بردون، بس بدي اسالك ليه بدك تستاجر اوضه؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: كنت نايم عند واحد صاحبي، بس اللي ظهر اخر مدي صار يتضايق فيي.
0: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظه ست ملحم، كنت كفيت درز هالقطعه اللي بايدي بس.
6: عمهلك حبيبتي، خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: والله مشوار متعب.
5: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله يكرمك.
3: بس دقيقه ترتاح لي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي مشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي أرسلك؟ أنا عجبني هالموديل هيدا.
3: لك طب تشوف
6: شوفي تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك إياه أنا امبارح.
6: إيه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
6: ايه منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
6: صدق هيك عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياسه من هون. يي علينا، اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
5: خليك بشغلك انت يا اختي، انا بفرح.
3: اوكي.
4: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي يشوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي ما تخلى من برا، فرجيها.
5: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
5: طيب مثل ما بتريدي. تفضلي عم تشب فرجك على الاوضه.
4: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضلي.
1: كثير منيحه
3: هاي، خلصنا.
1: يسلموا دقيتك.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
1: شكرا. بس داخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتو تأجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. أيه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
1: الى باب خير. ايه اذا كان هيك معلش كتير منيح.
3: تصور هو فايت ظهر من هون لك.
5: يظهر الاوضة عجبته كنجوى، اتفقي معه للعام.
4: اذا ما عجبتني الاوضة بتعجبوني انتو يا بنتي.
1: شو شوفي عينه رفيعة اخونا.
4: متأسف يا اختي، التهمة مش اللي انا غلط.
1: لا يا خي، انا ما بعني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سمحة نفس.
1: يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخة على النار احسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
4: حضركم.
6: بكرة تفصلي لي التغيير مش هاي؟
3: تكرم عيني. الله يسلمك. تعي سلينا.
6: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بجي، بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل يا عم، تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
5: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعه يا عم؟
4: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. انا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البورة دي.
5: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، انتي أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
5: ولو يا عم اثنين خيات يتامى، قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا انوجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
4: للحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
5: وهي انا فايت احضر الغدا.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
1: نعم؟ ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي، طروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه اذا ما كانش في مانع، نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا عجل شاي تاري.
2: هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهجسوش الا بالغربلة بس.
1: وليش انتو رجال هديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
2: عم تقلك روح يعني، اخذتك عن شغلك تاخديناش روح.
1: لطيف شو صاير، عينك دايقة. ايه حق على فوق هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: نحن اللي منقودين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه تحت خاطرك.
1: قدم خاطرك.
2: اجيب المصريات. ايه لا ما عنده شرقي يا ست. افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
7: ايه
2: وبيفضل معك
7: المستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى زاوها. يلا باي باي. بدك شي من الخياطه؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
0: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
8: مرحبا.
0: مرحبتين. اهلا وسهلا.
8: شو عم تعمل هون؟
0: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
8: مين مأجرك اياها؟
0: الخياطات اللي شو
8: وبقديش مأجرينك اياها؟
0: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
8: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ خرجيني اياها تشوف.
0: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر يعني بعد ما في سند اجار بينيتنا.
8: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار. اعطيني اياها تشوف هيك.
0: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
8: نعم حضرتي صاحب الملك وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
0: طيب اسالوا للخياطات.
8: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
0: الله لا يعطيك عافيه خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
7: اسم الله عليك يا خزي العين ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا عشره عمر نحن وياها.
7: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس. هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
9: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
7: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك انا بس. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
8: لا والله جاي شوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
9: ايه زيدك عافيه عم منصور. تفضل.
8: لا شكرا مش مطول. سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك. مين يعني شركتك بالملك؟
8: انتو انت واختي. ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار البيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً. طلعتوا عليها الشرط؟
9: مظبوط عم منصور بس نحن سكنناه بالأوضة شفقة على حالته مش بالأجار.
8: لا اسمحيلي هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
7: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار شوفي يا شو صار؟
8: صار كتير يا ست الملحي. أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكل أو إشحتهم للأوضة.
7: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
8: لا مضيق علي كتير. إيه ست الملحي مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة؟
7: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
9: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل من اللي يخلي الأوضة.
8: إيه هك وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
9: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
9: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
7: بسيطة يا طانت بسيطة. أنا عندي رأي إذا كانكم شفقنين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين. إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
7: تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة
1: بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوه من سكنه بهالايام.
9: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعه.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدينا هالاهميه الكبيره؟
1: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف.
3: تكرمه.
1: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
0: خي ابو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
8: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
0: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
8: الله هلا اخولك درويش خلينا
9: بدك شو عمي ابو ملحيم.
0: هيدي وحده منهم خي ابو ملحم.
8: الله يحفظك يا نجوى مايلي.
0: هي ما هي اللي خي ابو ملحم الا ايه الله يخليك الا ايه.
3: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام الحين؟
8: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطة انت واختك؟
3: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
8: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
3: بدعاك عمي ابو ملحم بخاطرك.
8: مع السلامه.
0: الا الا لك الا قبل
8: ولك روح احد درويش
0: لك مش دمي وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا الا وما كنت الا لما كنت الا يا ابني لك روح هذا كان معروف.
8: ولك شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
0: انا بعرف شو بدك تقول له بعد ما وصلت للقمه للتم. كنت الا انا بعرف قيمتهم.
8: وصلت اللقمة للتم؟
0: ايه.
8: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة؟ يا
0: لا لا ما بدي العوسة، بدي
10: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
0: نعم قول بلا قطع لنا حديثك كل النور.
10: وشي هيدا؟
8: روح عمكو عمك اصلتي ولا كل شيء.
10: المروي يا جاك
8: شو؟
10: ايدي بزنارك في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
8: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
10: وبدي بيع كل شيء بنملوك وفصيل افر من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب.
8: كرو ليش كمان صوت؟
10: ليش شو بعدي بملكوا انا لهالبيت؟ خيبوا ملك الحمد لله كانوا ملكين اثنين بنات، اهدى واحد تالي يشاركهم بالملك.
8: تقصد هذا حسان مش هيك؟
10: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالأوضة، صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
8: ليش بدك تشيله من الاوضه كمان صوت؟
10: كيف ليش خيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحبيب جنيبه.
0: لك وينه رجع اوضه اذا بدكم تحكون؟
10: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب.
8: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته مش كلمه بزعل منك.
10: أخ
0: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي ملحي.
8: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
0: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
10: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه هاو شو هالنصبات اللي حملوه؟
0: كم نصب التفاح وخوخ بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
10: ما بسمح لك تنصب شي ابدا، الارض ارضي والبيت بيتي وجنين جنين.
8: ولو كمنصور ولو الزلمي عم بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش خيبي.
10: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
8: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
10: واذا من ضمن الاجار؟
8: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافية.
0: الله يحفظك خيبو ملحم خاطركم.
10: اخ ملكي رزقي وابنش اتصرف فيه مثل ما بدي.
8: طول بالك
10: خلص الا ما بيعوا هجمه كل هالدنيا.
0: طول بالك يا منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حياة مسيوحة حتى تلكيهم؟
8: شو رأيك أنت التاني؟
0: إيه بكرة بس استلم ملكك. إيه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم، أنت أبعهم وحرقهم.
8: تعرف
0: شو؟
8: زكي.
0: إيه أمي توحمت على واحد زكي.
8: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست ملفي. أنا وعدت للصبايا بدي حولهم هجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصبة تفاح وكم نصبة خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ايه دمي وابن حليل. صدي بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت علي مني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير اللطف والذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
2: ايه تفضل ارتاح عم حسان.
0: ايه
2: تفضل.
0: تشكر يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
2: وراح اعمل لك فنجان قهوة هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
2: ايه ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الوردة بتشبعش بس بتطيب مريتي.
0: خير ان شاء الله.
2: هاي البوستجة من زمان ما تلصبنا.
3: الله مع الصبايا الحلوين.
2: أهلين.
1: أهلين.
3: مكتوب من صوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
3: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك.
4: شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
2: أكيد. من فين لغيره بالبرازيل؟
1: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
2: ايه طب سافر من 10 سنين.
1: ايه
2: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
1: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
2: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
4: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
2: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
4: خبي
2: شفتي ليش بيعتوا بواسطة السفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو انت حنون يا خالي يا حبيبي.
4: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيين.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوهه اعتابت ما بيقول.
4: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
2: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
0: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
3: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
4: يي عدم مؤاخذه ولك معلوم حلوين، تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
3: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
4: ان شاء الله.
3: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحيله لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحيله ولا تصغري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا، الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لك وين هو جوا ناطرك.
2: الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: فاطمة شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى الزريعة عمل. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: معلكش انا بعيرك عدي من عندي، بس بدي اسألك، شوفتك خبير بالزراعة، ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا؟
2: تكرم عينك، انا بدي خدمة لك خيب ملك.
0: لا يا اخي لا، عادش بترابه كل شي بحسابه، تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتي معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك، ما تخافي، ما تخلي لا جنينة تغار من جنينة ولا جنينة تغار من جنينة.
0: على كل حال تعتال شام البركي، انا بكره بسيادك.
1: حق اطمني، ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟
1: ايه.
2: لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا، بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث
2: ايه صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بالك
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان، شو البنت وشو الصبي؟ البقال كفاح واسع قدام اثنين، والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك، منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه
1: عايشة ترتاحي
2: يكره البنات كتير، وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا،
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحن كان يكره البنات كتير.
1: آه.
2: اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟
1: ايه؟
2: قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف، شو العقليه المتحجره؟ انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا،
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر، مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية، تتذكر كم ملحم نعوم؟
1: ولك ايه ايه بتذكروش لك ايه، بس هديك اضرب، هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي شو يتصابي خايف
2: يا ست ملا، انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابو وصار يندر ويصلي للأنبياء والقديسين حتى يرزقوا صابه. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
1: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصاب بنت. وديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا له 20 سنة. أنا بقول أكيد أكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحر بلا وبلا عيشته، لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ، انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى تا يتداوى كابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان، على كل حال هذا خيا الله يرحمه، بس هذا حظه للحي.
0: ايه صحيح
2: معك حق، صحيح ست ملحم هذا حظه بالحقيقة. يلا تأمرني بشي غيره خيبه ملحم؟
0: شرب في جلقاء ولا نقول؟
2: لا لا شكرا، بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكرة بكرة الصبح بروح بشاهدك فيها البركي.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكرة بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: معلكيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي.
0: بكره بلبس التياب الشغل وبروح بشتغل، بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجريدي واخيا ظهري واخيا خلاصري وهلو ما
0: جرى. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
3: منيح هيك خي منصور؟ هيك راح ليها؟
4: ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
3: اه ما يشتري شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش؟ ها؟ ها عاد ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على داري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطة؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حوالي كمان مثل العادة.
4: ايه يلا. حوالي ورا حوالي، وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الأجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ إيه قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك اسلك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قول له هالكلمة يلا.
3: أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص بتقلها لنجوى أو لأختي اكتبوا لي مكتوب وجيب لي إياه إنت معها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. عم يا غم لا لا بشرفك. إيه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق تصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي هيدا. ايه
4: شفت مالا فاوضة؟
3: ايه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهل.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للجنينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى بأسس زريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجنينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لألك ولا لعلي، الملك لالله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، اذا ما قدرت بعت هالبيت واذا ما صار لي بيعته هل يكون بعلمك اني رح ضلني ناحر فيك انت وهالبنات، مش رح خليكم تعرفوا تتهنوا ولا رح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي انا واترك البنات عجنة.
2: اترك البنات عجنين؟ اخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلا، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجر البيت كنت بدأت أجره لغيرهم.
2: أخ ما هي الغلطة الكبيرة إني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ أنا مش خي.
1: طيب يا صديق.
2: ما صديقك كمان، انتبه ها. لك
1: طيب أنت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تندبر له شغلة؟
2: جنينة ايه؟ ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن، منجيب خبرة، يجي خبير ويتمن.
1: يا عمي يا حي خيب وملحم،
4: ولك شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحم رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحم
4: تفضل
1: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحم، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكلة فايت ظاهر على الأوضة بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبصي، اول عاخر زلمة عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا شو الي خي ابو ملح؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 ألف ليرة
2: بس. بحياة الله
4: ما
2: يعني. يا حبيبي لا والله مخمن وعليك الدليل
4: ممنون.
2: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليرة الى قيمتها؟ انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا
4: يا خي. انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
2: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: ب400 ألف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع ال400 ألف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسرة.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسرة. بتقبض ال400 ألف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي
1: يا سيدي. ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد بدبر لك الشرة.
2: بهاليومين؟ من هلا لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بلك تلحقها.
2: ايه طيب رح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيبه ملحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
5: مش عاجبين مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بده يشتري البيت.
0: وينو هزبون؟ مينو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبي.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300 ألف ما بيسوى.
0: 300 ألف؟ شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عاد رجع لعندك بعد الظهر أو عاد شفته قل له بأقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كتير كتير هيك.
0: وبتقول له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك الإعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش ما أنا عم بنفعك دايما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك روح حل عني روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي. انا بطلت بيه منيح هيك؟
1: وانا بطلت عليكم منيح
0: يا حسان.
1: سلم زمان حبيبك
0: حسان. بدك يا عمي شو بيك لك يومين جاي؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيعات.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بده يطلبوا خلوه.
0: حلو حضرة جنابك أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل الوقاحة بتقول بدك خلوه. بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعوا الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هيدا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حاكمة الظروف. بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400 ألف.
0: يا خيي ب 400 ألف بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: روح جيب لي فنجان قهوة حجي بقى حالي.
1: ايه حاضر هاي فنجان قهوة بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراب
2: معكم. وكثير انا فخور فيكم.
3: الله يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك اهلا فيك يا عم
4: علم الف دقيقة.
2: يسلموا دقيقتي
3: دقيقتي. الحمد لله يا عم ابو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وبالجزم في عم الملحمة عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني ها بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هايك والعقدة بين عينيك؟ ولو شو في بالدنيا نص الألف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي
5: ايه
0: ليلح افرد وشي
5: ايه
0: ليلح انبسط الا ما تم بيعة هالبيت. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شرة؟ وينو
2: الشرة؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشرة؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة
2: نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400 ألف بكره الصبح بتسجلوا البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقة انا اسمي احسان.
5: احسان
2: مش حسان. وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتو متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروة ضخمة.
0: شو
5: صاحب ثروة ضخمة؟
2: ما تندهشوا ما تندهشوا قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جاي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
3: همقول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
3: كتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
5: المفاجاه
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجاه.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحم بتذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي؟ قلت لك بيكره البنات وهرب من بيته.
4: بتذكرها منيح القصه.
5: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيال؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انت
2: نجوى وماجدة بناتي انا يا سيد ابو
5: ملحم.
2: بناتي انا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك؟
2: اي نعم. اي يا ماجدة و اي يا نجوى، انتو بناتي. مسكيني امكم، بقيت اتحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا اخيرا قد سمعت هالكلمة الحلوة من تم كل يوم.
5: وانت شو بيت ساكن؟ يلا روش حاطم الأوضة.
4: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي أعمل. أنا مش الهيئة رح أقدر أشحت حد. الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا ابني.
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

عيونك أخدوني ورميوني وعا آخر دني ودوني ومن آخر دني جابوني وما بعرف وين.

حد سايف ومدهب بغنية، مرة بيكون وصايف مرة فيهن شتوي. عيونك يا حد السايف ومدهب بغنية.

0: ودوني ورميوني وعا آخر دني ودوني ومن آخر دني جابوني وما بعرف وهوين شلحوني عيوني.
1: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وبعدك عنيد يا رضا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضم شاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبة مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا لدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب. بس

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: هالفترة تنسيق وتنفيذ طوني عبيد.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو

0: والناس يلي خطرها مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فيدي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آبٍ ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة أمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: ومع كل طفل بهالدني حزين، ومع ضعف بي محرتب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين، وامي العلي هالدهر قاسي جار، واختي اللي بتبكي خيها السجين. جاي انا وطلبات عندي كتار، حامل وطن رازح تحت سكين. جاي انا والقلب كله صرار، احكي يا مريم صرختي لمين. عيش الفرح حدك خمس اسرار، راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح، البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم، ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم. مريم يا بنت مبارك صانت، تتكون أم طهرها تسلم. كل الخليقة من كفر عانت، بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب، من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي، رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية، انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض، بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم، استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة، تجليتي بالحب والقداسة، منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك، عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا، كل قوة لرجينا، كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: سر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرع.
3: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، أنت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت إليصابات وزكريا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي، نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
3: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أن نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
4: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلهم مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمن وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم هيصة ما بين عقول زكية. يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهبيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفها شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير. عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدنيا طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك. هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انت بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل. ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي. هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا الدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى. بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين. بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب. وعم تسألوني شو السبب لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب. هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب. الحب هو السبب بس

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

تروق كسفول جوز لطيفي قد الهول في يوم تروق كسفول اكل المعجن والخبزات اكل القدري والطبخات وزلع المقلي والبيضات لولد في اكلي الولاد والغسالي والبراد والصابوني والليفي.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أليكو تراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص، مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: www.radiokawkaba.com

www.radiocaucaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم أسطور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسبه كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-0400.